كشتاوق كشتاوق توني بدلو اخترت كيوق معك لغنا رقمك مرس ومخلق تقصري ده